0: كبيرة مرة يا مان جون و anything to me فوق باي خاصنا على سترامبا ليت نسمع لكن نفسك تنركا وكل وان كاليك نحسب ليت كنا
1: إيه تام إيه إيه ويرد أو تبدأ تيت الكم في الستوديو ديسكا تبدأ تيت استرار راي طيبة دي إشور تايجو المومنت اللي استرا ديك ستارت نرفنا ديك ستارت نرفنا وإستر راي مالا نتعلم منا وقال ديسكا ليميس سو اتس اولويز ما تسيرك
0: قد ما تهرو جنب بعد الديسك
1: لا لا لا لا
0: اللي يسال بونت فايت التايت
1: ازات ازات ازات
0: ديكاو تايبا
1: ازات
0: هرجنيا
1: ازات ازات
0: فرينا دي امن هو السوكو اللي الديسك تيا كولوم ديك النقرة زايرا اك تارابيا في يوم ويك كنا من فايلك تالي يدوك لديا تبو ام شاعت لي انسبراك على دن الرابيا يو نكون على البرم
1: لا منيش برسولة برسولة اللي ننهرق بالعير ما باتي عندي اللي مراير
0: عش تسبرميون في السونج
1: يستا يكون يفهم كل هاد بالميديوم تياو او من يكون مهرق امور الجيم ويك جيفيري إما لا اللي ديات اكشلي فرا يجوني في بوستيت strambi ma l-iktar ma nitkellem ma muzicisti oħra ta' jgħidu li normali, per-esempio jew waqt li nkun fit-traffic, jew waqt li nkun.
0: U ħafna jgħidu per-esempio qabel ma tkun fis-soddek, qabel toroq.
1: Illallu, min jaf kemm għandi voice recordings tiegħi nofs nirieqda sejra.
0: Hi how nice.
1: Biex nirrekordi jew bad inqum l-għada ngħid.
0: Dimmi fejn ħarġet.
1: Tixini men. U like qas bistagħmel sens.
0: Issa likiku ma konċ kantanta, x'taħseb li kont qed tagħmel minn flok?
1: Heq li qed nagħmel bħalissa u
0: ġiġa tiffoka fuq
1: l-istudju hija.
0: Fuq l-istudju x'qed tistudja.
1: Liġi, qiegħda t-tielet sena, erba' tim oħra nibdew l-eżamijiet, ġifieri jekk hawn xi ħadd jixtieq, you know, send prayers napprezza or thoughts or whatever.
0: Ħafna jifhmuk naħseb.
1: Ħafna ħafna ħafna, it's a very big community. Love all my law student friends.
0: Mhux biex naħar jekk ma nsejx ġifieri eżamijiet.
1: Mhux tagħmel, jalla tiġi anzi, nispira li nkun bħalek li jasal iż-żmien fejn ngħid istra. Eżami, dak x'kien.
0: Dak x'kien, no?
1: Dak x'kien. Naspira li jasal iż-żmien fej tipo jasal jannar jew frar u mlejx ġejjin l-eżamijiet.
0: Jew żmien miliethekk meta tkun taf li tibda tistudja.
1: Mela, ekku, ekku. Christmas Father mhux ġib li pupa, Christmas Father ġib li r-riżultat, ir-riżultati tajbi.
0: Father Christmas.
1: U hija ma jien Christmas Father ngħidlu bħal mhux qgħu ħafna Maltin jgħidulu Christmas Father.
0: Ma toġobni xej dik. Imam soma.
1: Il-ġek għatwa t-istik kontent taħgħan.
0: Mal-fek u għadek jgħajt.
1: My biggest hater, Jake.
0: Awej, jgħat. Kirku minti xedaw.
1: Vera, vera. Imma nabdu ħafna ma xuxin, għajt il-verita.
0: Dak hobby. Dak hobby tijaj.
1: Tijaj mek tijt.
0: Stress reliever.
1: Istra.
0: Isma, thank you talikom, maħna marreja.
1: Grazzi inti tal-istadina.
0: U mandi ġdu b'nerġaw nintaqaw ftit tal-ġumat uħra u fulli ftit tal-xur uħra.
1: Jistajku, jistajku, għal-fejle.
0: Thank you. Inkomplu biktar aħna għal-waqt homegrown.

0: السف الاوضه كيف صاروا 11 ونص وخمسه دي اللايف من جوا ايرث جاردن الكبيره تاع ترافلرز الكول فلمكين على من اول افتتيور قبل ما دايين نتكلموا ذا شيء مع دينيس وكون كوبرو نسكوبرو ونتكشفوا ديك النقره زايرك في نهبوا نعملوا ابارت من هناك اكثر من الكبار تاعنا الوقت هوم جرون
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The weekend. Let's go!
3: Hello Malta, mit-min tas għal-wħedu 30 tamej offerti kbar fi Eurospin. Kongs tal-ġilat nax il-bicċa minn dolċi għando għal-4 euro u 79 ċeddiżmu. Eurospin, so clever, so good.
4: The Exterminator. When pests move in, the Exterminator Pest Control moves them out. Book your pest control service online today. Kill it. ExterminatorMalta.com.
5: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
6: Nishtiq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
7: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
8: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
9: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
10: Nixtieq nagħmel il-mend.
11: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
12: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
1: Malta's biggest hits at the biggest local festival.
13: Yeah! Homegrown with Jake, live at Earth Gardens.

0: وقت لك من بديت نكلمك داك شيء دوار الخسل والستريس وداك شيء تاخرت بريك وكل عبدتنا الجمل وهرا وقت باي بريكفست بروبيو كنت نرفري على دي باي برينج مي تو برونو وذ دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينج اند اكسسوارايز باي اي اكثر من كنت نيلك دوار البوديني اللي نقراو اللي نقبدو وكم حتى ليا الجمالات ديت اي مين اسمع ما تنجد تطلبوا فريد كبار احنا كل ما تريد تجيبنا بالفرازي باي برينج مي تو برونو بار بليتي علي كمك المنان فلايت اكوموديشن من كله شتندوك وما توجبنيش يوم ينكلا الفرازي تكسرها ألفي ويك من تشتم من دوار دان كولو ليت نايد لك افتحوا تنيك سو واسمنا أجا
1: أتن شامبلو أتنام لو أوزو مستس تيت ميتانا بخاليسا
2: التليكومونيكاسيون
1: أكو أكو سامبش نابدو مدانا البروشو
3: هلو
1: من أم فوق اللينيا بليز
4: أتانا
1: أتانا Seta għadda għal-finali dal il-mistef, seta għadda għal-finali.
2: Ma lajk, pront, hello?
1: Għatalna, għatalna, għatalna.

ايسا عيشن طويلة في الويكند او في شارتون زناي الجديدة تاخم في المكين فيبر فوق 97 بي مي وين ويكا سبت ورا نوف سنار و اللي مس عندي داق شي تا واخدا فافوريتا تي اي لفلوبينيوني تي اي تفات الري on everyone's radar لا مش نبروفو نعمل شي تا فويتا اما ما ستايج نالي او نيو دونو مي جاك جونز في المكين ما ري happy something.

0: وهذا من الكبار تاعها تشابل راون بينك موني كلاب وهذا من داوك الديسك اللي زغرت اوف بلامنتو كل ونكملو نقعدو الويكند كم يسا يكون فيلم كين ودقت تشكيونا رتب ونكملو بوليفيا رودريغو بآيب
1: Turn it up all weekend It's a weekend All the hits for Malta's weekend
2: 897 Bay Malta's been crunching for 50 years Mr. Riley Snacks
3: By Mr. Riley.
4: Quench your thirst with our limited time offer. Buy one Cooley Squash and get a Fontana 2-litre bottle for free. In stores now.
5: For good times, just that Cooley.
6: E-cabs are looking

تتكلفين تفكرني في الصيف تجازي giving me فوق بي ونقبل قفض الويكند دكول في المكان وكيف تعفوص بالموت المعتدل نقربو ليلة خارطة ميهو السهل يرجع ونبدأ والجنيو بالموت المتصيف وكل فيرا شتاة عمضاف يامن دسا الحبة ليكل انقونو ليلة خارطة تشار دايما كلنا الباقة تستنينا ويرا دايما نسأسيكم يك تفادلوها ويك تزاوها بحالي ينا دايما كل نيدلكم لنبور شوبينج imma għan niprofa mmur naqra l-ura, nuqat naqra l-ura, għax jiena qed naħseb biex imur insiefer, ovvjament jekk insiefer bil-fors ikolli bżonn il-flus u jiena bħalissa għandi bżonn infaddal u waħda u sewa għax bħalissa li f'shopping mhux qed nagħmel.

0: Bank. Values you can bank on.
1: فلسا ننسى بوبتم فيرا فيرا صديق حفلة صحانة وكل بلية تيزر قادة هيكون أكتر صحانة وشمش وكل تبراتورة قادة تعدسة وشنك دات سلسيوس في عباد بالليل هتنزل على القصة 19
2: You're listening to Cheska
0: 4 till 7 at the weekend.

0: واحدة من الفافوريت تي اي The Time Black Eyed Peas for 897 B قلت اللي تقول تميز زرينز على Club Culture ين يجن كما قويك نار الجمعة فلاشرا إب أول ما شسو LPM ورايا و جي جوي من نفس الليلة تشاو تشاو
1: This is Club Culture
2: On Bay
3: Banners Linker The Printing Company.
4: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
1: Malta's number one hit music station. At the weekend.

0: Turn it up all weekend.
1: It's a weekend.
2: All the hits for Malta's weekend.
1: 897 Bay. Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft, Claire, Burger King and B.O.B.
3: لو المستقصية تيجي النتيجة النال. جايبي هنيدك
4: مستقصية.
3: اطلعنا.
4: انت عيط وتقرت.
5: واو دان هو اوفيشالمنت البيرسونا فافوريتي.
3: ده
6: This
1: is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.